Beliau menghembuskan nafas terakhir. Imam Ali mengatakan itulah kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaika ya dzal arsy la ila dunya usikum bidu'ifain al yatim wal maglub. Kalau kita perhatikan kata-kata terakhir Rasulullah menggambarkan intisari daripada agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang mencintai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang yang kehidupannya bergantung dengan orang lain. Hal ini memberikan ibrah bagi kita sekalian, agar hendaklah kita dalam beragama tidak hanya memperhatikan aspek-aspek ibadah ritual saja, tapi juga mesti menyeimbangkannya dengan ibadah sosial, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتي الحق إلى يوم الدين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. Ya, luruskan dan perkataan saf, isi saf-saf yang masih kosong.

استغفر الله العظيم استغفر الله. صلي فرض جمعة ركعتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبير. الحمد لله كبير. الناس أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. تحيات بطن. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا